0: طيب ويس نفتكر كان بايز نفت تازمن نيلو دان توم جرانين ليتل بيت اوف لاف
1: فيرا جي مالتا
0: ايوا فيرا فيرا فيرا ام رايت تو لايف هيك رايت تو في الفيجن هافنا كنت
1: افرم عليك افرم
0: عليك لا ما افرم عليك تا تشايت
1: تا تشايت
0: بيرو رايت تو رايت كوازي لا اتني ان كابل بزي تانت كم كنت فيجنتيا قبل اوسمن سين اوشرين بالاسا جيمي وين او نيكون بي بريكفاست من ارتيرن على دالودو والبيرة بدينا واحدة جديدة وين حنا جورناك من هبل كونتا ويك
1: سبيق عليها جينا وان ديجي دي جينا وان دي
0: إلا ليش دنيا دا شيء قوية مش هزين اسمها دا شيء وين with Hyatt Centric on Bay وي كم تعطنا شني سمعو البيرة وكوزي كوزي تعمل تايب حفنا مع الكانين تال جورنات أبال بران كونتنا من الأول كانت تال جيمة برو dil biċċata xogħol apparti li ovvjament vera ħadd tesprimi kanna li ġieli ġratlek però tħattik rigal lura x'tista' tirbaħ bil-kbir jgħidulhom naqra wejn.
1: Kanna weekend break minn Hyatt Centric Malta b'valur ta' 600 euro today pass sal żewġ minnies rooftop pool li jinkludi lunch b'valur ta' 160 euro u VIP table għal 6 fwieħed minn Jumu's Grill Nights b'valur ta' 240 euro ġifieri. المات ستي ما تنجو طيب ما تنجو نصمي 1000 يجو
0: و شولوك هو اللي باسيكامنت تراكونت عنا ويكند اللي مار لك اسلوتامن زمرج شكانين الويكند مفقوخ مفقوخ تيتم كلو جهازي
1: كيف تفتح عينيك السبت في الوض وتبدا واحدة ورا الوهرة قصات ورا بودينا فوق بودينا
0: 9900897 فوق واتساب تانا كومبلو باتولنا رجبينا دان البيرخ
1: او شن
0: اسمه دا شي اش دا اوي
1: بالرترتي مسكين
0: بيش بيش يعتنا البروفي اسمه دا شي قالنا جراتيو البيرخ هرا
2: هلو جيمي تلين اوين هلو بفرمي اوين سيدي لكم كلا ما كنتش سينا ملادين ما هدخل كومبيتيشن ma ma xufqa nibda. The weekend, mtlajna għawdex, and farmhouse dara somma bil-bur tal-familja. U għedna għatilaw nistriħu, kun relax, pero mifrok tlajna għanna relax, tlajna simja xejn disastru, għal spiċajna l-latfu, namlu għafna maintenance, u kelli nġib ħaddim biex għamilna xolijiet u għakri xolijiet fil-pool. U frak spiċajna relax, jgħu spiċajna weekend xol, nisħoss li għafri suqqa fuqi.
0: Għarraġaj. Għamuġek
2: bis, għarraġaj. L-est ovvijament, xolijiet għamilna ħaddim, fuqqana kont ta'
0: 1000
1: Grazie Dolodo.
0: Il weekend mifqoħ grazzi għal Hyatt Centric Alessa Hugel biex inkomplu moving to the sun for bay.

0: طيب هو كابتن هاريس جازي ساتسفاي وقت جيمي ترن وين من ارترن لوم اون بي بريكفاست
1: بونجو هي
0: في 29 قلاد مباراة بهالسا التليتا في الوضو نسبر تستان باخ بالموت الموت نكوبر بلخار في تانا انا شنسا ماوك كل اللوم جرات لنا واحدة حلوة
1: واحدة بوزيتيفة
0: yes.
1: واحدة بحفنا ريفلسيونيت في الفيروسينس تالكلمة
0: دا الوقت تريتورنا الكوو

من عنيتا أوليفيا دين فوق إنتي 7 باي ونحسب لويس توملينسون لحق ليفل جديد تال-ġendarju كيف وقت الشو تيهو اللي كانت يعت الكونċert fl-screens ta' maġen pil-stage كين قت يوري اللوبة tal-Ingilterra kontra il-Messiko ma تستاش تكون fan أكتر dedicat tal-football daqsik daqs kam huwa Lewis Tomlinson's goal

Young Blood, 5 Seconds of Summer فوق بي ومني مش 5 سكوند بسكنت الصيف بمصمع كنتي أدباتي من شيء إديات تشتسة تعمل أنك ما تقول الجمعة بيش تخرج في العشية ملا تسة تمور بال برزامبيو تار فيلم جوا ليدن سينما صفنا فيلمز لأتين تورو فوستون مينيونز and مونسترز عندك الفيلم الجديد تا سوبر جيرل وانك الفيلم الجديد تا توي ستوري اتا من مور يرخ ام اوكول بال برزامبيو تسة تمور السوبر باول افي لخير دار بس خابي فاوني فلوبة طيبة لذاوني وانك بال برزامبيو تبروفا لكس بي اركي دربالوب طيبين هفنا وكول امك

0: نريدوا لرونالدو يربح الويرلد كاب
1: نزمان كان رونالدو ريت
0: لا كارلو دي باس مش رونالدو ستيس نماتش داو لريت إما سفورتناتامنت دي كانت بروبابلمنت لاحر ويرلد كاب تيا هي
1: مش اك عالم ما بلا يبكي
0: اك اسمع ما اسوا كون انتي من فلوكو ات بروفا تاكوستا دك دك تروفي
1: هي لنكوتي اي ويه واحدة ماش كيف هيا فورديا يكام بال هيا عشينا
0: هاي سبيتشا بروكو
1: بروكا ما ماش كيف هنعمل
0: ما نخسبش اللي عنده دقسك فلوس يا حسابش
1: يتاك لنكوتي اي تر رونالدو
0: ما يحسرا
1: الفلوس
0: الفلوس
1: يا سيا كريتي بات لي استمس نبات له نقرا
0: نخسب اصلا عنده كاروتسا يا حسرا داك شي اصيا فورديا فيلا يا حسرا ما ما جرى شي نوع
1: فرسي يا فرسي بدا يلا فاشي تيمي يهرسا
0: لا اصشي ما يستا Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and rounds out the week with

0: عكس ليدي غاغا بوكر فيس فإذا الاسم بيد ووصل 5 نقزن 10 دوان في سنار وانا شبليتي عليك اتنين افري الدين
1: سي أوميد جليلي لايف ان مالتا
2: With 897 Bay.
3: Ġimu ħranatu biljetti għal Omid Ġalili ġej Malta l-żewġ il-jili fl-24-25 tal-Ulju se jkun jaġġor Intercontinental Arena Conference Center u aħna napar biljetti għalik qegħdin jistennewk. Jekk tixtieq ibatilna Omid fuq 99-000-897 biċċans li aħna nażlu lilek u terbaħ tal-par biljetti.
0: Ibatilna!
1: Keep listening to win tickets for Omid Ġalili live in Malta.
2: Hey.
4: And you go.

فوق بي شانيلا ونك دين الديسكا إلا نقرأ مش خزينة كوزي دقسي عند أزمينة جيلة من 1996 وعملت سوتشيز كبير كينت داك الزمين ودان الدي جي وسكوزاني مش الدي جي الكانتانت بوبولاري هو ويهت من البيجست بريتش أرتست تدسينيت لي في الفيريتات الديسكا سيها ويك بقت صبيها ويك تسمى صلو هنا هنكمبلي مع كالفين هيريس لسا وكلارنتاين فوق بي